إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين

الشيطان الغواء وإلا وحيه يوحى علمه ذي الغواء ذو مرج فنوى فهو بالأفق الأعلى ثم تلا فتلا فكان قاب قوسين أو أدنى.

جنة مأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكرى أرأيتم اللات والأرض مناة ثالثة أخرى

خفيفا فمثل الحديث تعجبون وتضحكوا ولا تبون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.

والأرض بإبليس وأقفوها كم من الفلسل وادعوه إلى الدين ما بدأ بتقولون فلن هدأ من حقائه الظلم إنه اتخذ شياطين أولياء دون الله

وَأَخْرَجَ الْإِنْسَانَ أَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.